سيا كاني ويانا انا كديا توك كايا انا انا ريا لايرك و اخ انديش اكنيا انا ريا تينيا و اجزن يا كاغنيا انا ونيت يوم من نيويورك انا ريلا كاغنيا